0: Şimdi
1: الحمد لله الذي توحد وتفرد على وحدانيته بالواجد الذي نرجو إليه أن يجعلنا في زمرة عالم وساجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك بخير ما سأل بنبيك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذ بنبيك ورسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا ستار يا رب العالمين سبحان ربika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waladhikrullahi akbar
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأهيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, alhamdulillah atas izin dan ridha Allah kita berjumpa kembali dengan keadaan sehat wal afiat. Bersama saya Nurul Lailia Ridho dari pengasuh Pompres Putri Fatimiyah Rungkut Surabaya dan pembina Fatayat Nahdlatul Ulama Surabaya, di mana tema yang kita angkat yaitu derma apa yang disukai dan yang terbaik. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 92,

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.